وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد الرسول.